0: of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
1: Your preferred wholesome radio.
2: كان ساهم الكثير لاسبانيول ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره

0: 99.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
3: كان الساعي الكثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميل من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء من الأول رونالدو مر جميل من رونالدو جميل من كريستيانو
4: يا كابلادريتا برشادي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Manchester United.
7: Señoras y